0: ديار وانا نخبيت كم بانسي لايك به وتشوك بس يدنا بعد ولا ميلاد أو بميلاد أختي بعد ما بشتني ما لي باتسوك بلاس أخت على جو ده لايك إتشان يقول إن جدا إتا أخت كويش ولا كويش تلو باتسوك كنا تنسي تستنى إتا بنشا obligate accident un change en sutata buruna chikitza
1: mitologia eskua leyenden bideetan erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da aste azkenean arratsaldeko bietan eta bederatzietan ostegunean goizeko amaretan eta arratsaldeko bietan eta igandean ere bai arratsaldeko bietan.